0: موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
1: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا وأهلا بكم إلى الموجز الإخباري. منح رئيس البرلمان زعيمة الاشتراكيين الديمقراطيين يوما إضافيا لإنجاز مهمة تشكيل الحكومة الجديدة، وتأجل موعد تقديم التقرير النهائي للمشاورات إلى يوم غد الثلاثاء بدلا من الموعد الذي كان مقررا اليوم. وسيتعين على زعيمة الحزب غدا إما الإعلان عن تحالف حكومي جاهز أو طلب مهلة زمنية جديدة لمواصلة المفاوضات. وكانت أندرسون قد كلفت رسميا بهذه المهمة قبل أسبوع لإجراء مشاورات مع الأحزاب وبحث إمكانية تأليف حكومة تحظى بدعم البرلمان. على جانب آخر، دفع وزير الهجرة وون فورسيل عن سياسة الحكومة بملف ما يعرف بترحيل المراهقين، ووصف مقترح المعارضة لوقف الترحيل بأنه غير واضح. وأوضح فورسيل أن التعديلات القانونية تسمح بتمديد الإقامات لأسباب عائلية وفق شروط محددة. في المقابل هاجم حزب اليسار قرارات الترحيل ووصفها بغير الأخلاقية، معتبرا أن طول فترات معالجة الملفات يحرم الكثيرين من فرصة البقاء. وتأتي هذه التصريحات في ظل جدل سياسي وشعبي متصاعد حول مصير الشباب الذين نشأوا وقضوا سنوات طويلة في السويد ويواجهون قرارات الإبعاد. في خبر آخر، أعرب رئيس الوزراء إلف كريسترسون عن أسفه الشديد للاتفاق الذي أبرمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع روسيا بشأن إمدادات وقود الديزل. وأكد كريسترسون أن عائدات الطاقة تعد ركيزة أساسية لتمويل آلة الحرب الروسية، مشددا على ضرورة مضاعفة الضغوط على موسكو وتعزيز الدعم لأوكرانيا. وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن مساء أمس عن توصله إلى اتفاق يسمح بتدفق إمدادات الديزل الروسي، ما أثار حفيظة ستوكهولم التي تؤكد ثبات موقفها الداعم لكييف منذ اندلاع الحرب عام 2022. أما ختام الموجز، أعلنت شركة تيليا للاتصالات عن التزامها إلغاء نحو 900 وظيفة ضمن خطة تقشفية واسعة تهدف إلى مليار كورون سويدي. وستطال هذه الاقتطاعات 260 وظيفة في السويد، فيما ستتحمل فروع الشركة داخل فنلندا العبء الأكبر من حملة التصريحات المرتقبة. وكانت إدارة الشركة قد بدأت مؤخرا بإجراءات إعادة هيكلة شاملة تتضمن نقل مئات الوظائف التقنية، سعيا لخفض النفقات قبل نهاية العام الجاري، مقرة بقسوة هذه القرارات على طواقمها المهنية. بهذا الخبر نأتي إلى ختام الموجز، شكرا للاستماع وإلى اللقاء.
0: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336.
2: وهي من جديد، ومثل ما وعدناكم رح نتابع معكم بساعة غنائية متنوعة خلال ساعة كاملة من هلأ. راديو يلا.

0: راديو يلا.
1: ولسه ما خلصت الأغاني، موعدنا مع ساعة من أجمل الأغاني العربية المنوعة، بس بعد موجز صغير للأنباء. راديو يلا، راديو بيسمعك.
0: موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
2: العناوين الإخبارية، أهلا بكم. أكد البرلمان استمرار غياب النائب عن حزب اليسار محمد علي عن مقر المجلس بعد تقديمه إشعارا بإجازة مرضية صباح اليوم، ولم يحدد النائب حتى اللحظة المدة التي سيستغرقها غيابه الصحي، فيما تقتضي قواعد البرلمان تقديم شهادة طبية رسمية في حال تجاوز الإجازة 8 أيام. وتأتي هذه التطورات لتحسم النتائج حول موعد عودته، حيث يتغيب النائب عن العمل في ظل استمرار تحقيقات الشرطة في شبهات تلاعب بالأصوات ارتبطت بحملته الانتخابية في مدينة بورلينغ، رغم التأكيدات بعدم توجيه أي اتهام رسمي له شخصيا. نبقى في البرلمان، حيث منح رئيس البرلمان زعيمة الاشتراكيين الديمقراطيين ماجدالينا أندرسون يوما إضافيا لإنجاز مهمة تشكيل الحكومة الجديدة، وتأجل موعد تقديم التقرير النهائي للمشاورات ليوم غد بدلا من الموعد المحدد الذي كان مقررا اليوم. ويتعين على زعيمة الحزب غدا إما الإعلان عن تحالف حكومي أو طلب مهلة زمنية جديدة لمواصلة المفاوضات. وكانت أندرسون قد كلفت رسميا بهذه المهمة قبل أسبوع لإجراء مشاورات مع الأحزاب وبحث إمكانية تأليف حكومة تحظى بدعم البرلمان. على صعيد السياسة الخارجية، أعرب رئيس الوزراء إلف كريسترسون عن أسفه الشديد للاتفاق الذي أبرمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع روسيا بشأن إمدادات وقود الديزل. وأكد كريسترسون أن عائدات الطاقة تعد ركيزة أساسية لتمويل آلة الحرب الروسية، مشددا على ضرورة مضاعفة الضغوط على موسكو وتعزيز الدعم لأوكرانيا. وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن مساء أمس عن توصله إلى اتفاق يسمح بتدفق إمدادات الديزل الروسي، ما أثار حفيظة ستوكهولم التي تؤكد ثبات موقفها الداعم لكييف منذ اندلاع الحرب عام 2022. أما دوليا، ألقت الشرطة الإسبانية القبض على شاب سويدي يعد أحد أبرز الفاعلين في شبكات الجريمة المنظمة داخل السويد. وأوضحت الشرطة أن المشتبه به يواجه تهما بالتحريض والتخطيط لسلسلة من الجرائم العنيفة شملت محاولات قتل وعمليات ابتزاز مشددة وجرائم إضرام متعمد للنيران وحيازة أسلحة داخل السويد. وتأتي عملية الاعتقال هذه في إطار التعاون الأمني الدولي لملاحقة قادة العصابات السويدية الذين يديرون أعمالهم الإجرامية عن بعد من الخارج. في شأن آخر، قرر القضاء إيداع رجل ألماني الرهن الحبس الاحتياطي للاشتباه بتورطه في قتل شريكته داخل بيت صيفي خارج مدينة هيلتس فريد. وكانت السلطات الألمانية قد ألقت القبض على المتهم بناء على مذكرة توقيف دولية قبل أن يتم تسليمه رسميا إلى السويد للمثول أمام المحكمة. وتعود تفاصيل القضية إلى مطلع شهر أغسطس الماضي، حينما عثر على جثة الضحية

0: الأول والحصري من عنا راديو يلا.
1: يا شمس العمر في اليوم في لأنسى حبك ما عاد في العمر صوب الكبر ميش

0: الجاية بالساعة الثانية أحلى بكتير من اللي سمعته. بس رح نروح لموجز سريع لآخر الأخبار ونرجع لكمل راديو. يلا راديو بيسمعك.
1: موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
2: العناوين الإخبارية، أهلا بكم. أكد البرلمان استمرار غياب النائب عن حزب اليسار محمد علي عن مقر المجلس بعد تقديمه إشعارا بإجازة مرضية صباح اليوم، ولم يحدد النائب حتى اللحظة المدة التي سيستغرقها غيابه الصحي، فيما تقتضي قواعد البرلمان تقديم شهادة طبية رسمية في حال تجاوز الإجازة 8 أيام. وتأتي هذه التطورات لتحسم النتائج حول موعد عودته، حيث يتغيب النائب عن العمل في ظل استمرار تحقيقات الشرطة في شبهات تلاعب بالأصوات ارتبطت بحملته الانتخابية في مدينة بورلينغ، رغم التأكيدات بعدم توجيه أي اتهام رسمي له شخصيا. نبقى في البرلمان، حيث منح رئيس البرلمان زعيمة الاشتراكيين الديمقراطيين ماجدالينا أندرسون يوما إضافيا لإنجاز مهمة تشكيل الحكومة الجديدة، وتأجل موعد تقديم التقرير النهائي للمشاورات ليوم غد بدلا من الموعد المحدد الذي كان مقررا اليوم. ويتعين على زعيمة الحزب غدا إما الإعلان عن تحالف حكومي أو طلب مهلة زمنية جديدة لمواصلة المفاوضات. وكانت أندرسون قد كلفت رسميا بهذه المهمة قبل أسبوع لإجراء مشاورات مع الأحزاب وبحث إمكانية تأليف حكومة تحظى بدعم البرلمان. على صعيد السياسة الخارجية، أعرب رئيس الوزراء إيلف كريسترسون عن أسفه الشديد للاتفاق الذي أبرمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع روسيا بشأن إمدادات وقود الديزل. وأكد كريسترسون أن عائدات الطاقة تعد ركيزة أساسية لتمويل آلة الحرب الروسية، مشددا على ضرورة مضاعفة الضغوط على موسكو وتعزيز الدعم لأوكرانيا. وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن مساء أمس عن توصله إلى اتفاق يسمح بتدفق إمدادات الديزل الروسي، ما أثار حفيظة ستوكهولم التي تؤكد ثبات موقفها الداعم لكييف منذ اندلاع الحرب عام 2022. أما دوليا، ألقت الشرطة الإسبانية القبض على شاب سويدي يعد أحد أبرز الفاعلين في شبكات الجريمة المنظمة داخل السويد. وأوضحت الشرطة أن المشتبه به يواجه تهما بالتحريض

0: قضية إلى مطلع شهر أغسطس الماضي حينما عثر على جثة الضحية في جريمة ترجح الشرطة أنها وقعت خلال فترة الصيف داخل المنزل الريفي للمتهم. أما ختام الموجز، أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرا باللون الأصفر جراء توقعات بتساقط كمية كبيرة من الثلوج على المناطق الجبلية الوسطى والغربية مساء غد. وأوضحت الهيئة أن سماكة الثلوج قد تصل إلى 20 سنتيمترا في مناطق دالرنا ويمتلاند، محذرة من مخاطر جدية تتعلق بانعدام الرؤية واضطراب حركة المرور بسبب تزامن الثلوج مع رياح جنوبية عاصفة. هذا كان موجزنا، حياكم الله.
1: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336. Let's get this started.
2: راديو يلا. راديو يلا معك على طول.

0: للأخبار. خليك
1: موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
2: العناوين الإخبارية، أهلا بكم. أكد البرلمان استمرار غياب النائب عن حزب اليسار محمد علي عن مقر المجلس بعد تقديمه إشعارا بإجازة مرضية صباح اليوم، ولم يحدد النائب حتى اللحظة المدة التي سيستغرقها غيابه الصحي، فيما تقتضي قواعد البرلمان تقديم شهادة طبية رسمية في حال تجاوز الإجازة 8 أيام. وتأتي هذه التطورات لتحسم النتائج حول موعد عودته، حيث يتغيب النائب عن العمل في ظل استمرار تحقيقات الشرطة في شبهات تلاعب بالأصوات ارتبطت بحملته الانتخابية في مدينة بورلينغ، رغم التأكيدات بعدم توجيه أي اتهام رسمي له شخصيا. نبقى في البرلمان، حيث منح رئيس البرلمان زعيمة الاشتراكيين الديمقراطيين ماجدالينا أندرسون يوما إضافيا لإنجاز مهمة تشكيل الحكومة الجديدة، وتأجل موعد تقديم التقرير النهائي